صب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

சமுதிரம் எனி தூரம் உணர்ந்து ஓடம் என் குள்ளகும் குஃபுவது அம்மோ சமி அம்மா குலி மன் ஹமிதன் அம்மா பாபோ அம்மா பாபோ அம்மா பாபோ அம்மா பாபோ السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله وصحبه وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعمه كافي مزيده يا ربنا الحمد كما ينبغي جل وجلك وعظيم سلطانك اللهم اغفر امورنا وسيئ سددنا ونور قلوبنا وسوي سمادنا وعسن عمادنا وانصر رزقنا وعين اخرين قريبنا ونسر عبدنا وقنا جنا في دين وجه الاخره انك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك السلامه في الدين والعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت اللهم هون علينا في شقره الموت والنجاه من النار والعافيه عند الحساب اللهم انا نسالك العافيه في الدين وفي الاخره انك على كل شيء قدير اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء هوج الآخرة من كلام عند انتهاء أجلنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمك ما ربنا شغارا اللهم ابتلنا باب العالمين وعباب الرزق وعباب الجنة وعباب السلامة وعباب المغفرة وعباب السياه وعن توسلنا قبل أن تبيجنا بزيارة إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة وعن تزلنا حجا مبرورا اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا يا الله أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم